سغمر سغمر نانا وريت قل الغيب يا رب أنانا كتيرا ود في القيفة ورهيم مقلا أنانا كتيرا ود داغ ديزير تتاكسو فرانس تقرغين أنانا ما كدو زكتين السغمر أنانا كتيرا ود في القيفة ورهيم مقلا تقرغين أنانا ما كيدو زكتين استغمر